يا باب البالي نعلم ضيف الله يا البالي يا البالي يا بليتني يا البالي نعم مراد الله نعلم ضيف الله يا البالي يا البالي يا بليتني يا البالي يا بليتني نعم مراد الله طالب ديف الله يا لبالي يا بليتني.